واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطه يحب السلسه وما عنده وين يزيد. والزعاف.